0: هذا المردوم
1: قبل توتي
0: ضريح الشيخ جنب مريوم درويشن فرق ترجم نوبات وذكر الله حي قيوم يا سراي رجال الليل يا بتوم يا ضفا الله صايديما ليس الخوم اي حلال اهلي حلال اهل البشابين تقول مفطوم حلالهن قدر ما طش بشا

فرش عين جيض هش بطانة الخير بشوش بشوش وخدوش كريما كريما كريما جود وجود اروش خريف الدالي خريف الدالي والمزموم سريع النهمة مو منكش يكفي الناس عموم وعموم يقن يقن جو ضعيف باقي يكف كف